عمي وليوك نتيف دفلورين كاماتياس انتي عرز ياشترس في اجاوز اكاز التورنل شتونكلن تاوز شبرونسا ايو دنفلا فنتيرا ابين روسا بوين بيالس تي عرز ايو فيو موسى لغرا اي مايس فيو شكوين لا باتريا شبيري الروين كوزوت كوي تشيل بي بلاو سروين Encontre casa con let pass, cammina il scotir fiasta mas. Salì del giacquels auls alpins, il scolms il mat, praus e curtins.